0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük'ün kuzeybatısındaki Altın Köprü'de Haşit Şabi noktasında düzenlenen terör saldırısında bir güvenlik mensubu şehit oldu. Bir kişi yaralandı. Altın Köprü'de Haşit Şabi karargahına düzenlenen saldırının ardından Irak ordusu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kerkük Operasyonları Komutanı Altın Köprü'deki saldırıda yaralanan Haşit Şabi mensubunu hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Parlamento Başkanı Heybet Al-Halbusi ve Petrol Bakanı Basim El-İbadi, petrol sektörünün altyapısının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Ait Tümimi, yağışların su durumunu kurtardığını, Türkiye ile çerçeve anlaşmasının sulamayı %80 artıracağını belirtti. Irak'ın Cenevre heyeti sınır bölgelerinde mayın temizliği için uluslararası desteği harekete geçirdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluğu kesinleşen 38 subayın ihraç edildiğini açıkladı. Bağdat Rusafa polisi Bağdat'taki bir eczanede 3730 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Federal polis Bağdat ve Babil'de çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'daki saldırılarda 2 Filistinli gencin şehit olduğunu açıkladı. Kuveyt ordusu İran'dan atılan füze ve İHA saldırılarının engellendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeniden başlatılan operasyonun uzun sürmeyeceğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hiçbir koşulda İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. İspanya'da on binlerce kişi Madrid hükümetinin göç politikasını protesto etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri altyapı noktalarına yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. استشهاد عنصر من الحشد الشعبي وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة تابعة للحشد الشعبي قوة المهام الخاصة في ناحية ألتون كوبري شمال غربي كركوك. انتشار أمني كثيف لقوات الجيش العراقي داخل ناحية ألتون كوبري بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في الناحية. قائد عمليات كركوك يتفقد الحالة الصحية لمنتسب في الحشد الشعبي قوة المهام الخاصة أصيب جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ووزير النفط باسم محمد خضير العبادي يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد أن الأمطار أنقذت الوضع المائي والاتفاقيات الإيطارية مع تركيا ستحسن نسبة الإرواء 80%. وزارة الداخلية تعلن طرد 38 ضابطا ثبت تورطهم بالفساد و 3245 منتسبا هاربا من الخدمة. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن ضبط 3730 حبة مخدرة داخل إحدى الصيدليات في بغداد. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 22 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بأن شابين فلسطينيين استشهدا في هجوم شنه مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون على قريتهما في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف. أمريكا تنفي استهداف المدنيين بعد أنباء إيرانية على غارة على حفل زفاف. عشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في أنحاء إسبانيا احتجاجا على سياسة الحكومة في مدريد بشأن الهجرة. وزارة الدفاع الروسية تعلن شن سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية أوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
0: سهيلي فريكانس راديو تركمان فم. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
4: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

جلّم طاش السقلم صلّم جيد سن من دا جلّم طاش السقلم صلّم جاولو بير تشريك مسن اسكن المصدى جلّم جاولو بير تشريك

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük'ün kuzeybatısındaki Altınköprü'de Haşit Şabi noktasında düzenlenen terör saldırısında bir güvenlik mensubu şehit oldu. Bir kişi yaralandı. Altınköprü'de Haşit Şabi karargahına düzenlenen saldırının ardından Irak ordusu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kerkük Operasyonları Komutanı Altınköprü'deki saldırıda yaralanan Haşit Şabi mensubunu hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Parlamento Başkanı Heybet Al-Halbusi ve Petrol Bakanı Basim El-İbadi, petrol sektörünün altyapısının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Ait Tümimi, yağışların su durumunu kurtardığını, Türkiye ile çerçeve anlaşmasının sulamayı %80 artıracağını belirtti. Irak'ın Cenevre heyeti sınır bölgelerinde mayın temizliği için uluslararası desteği harekete geçirdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluğu kesinleşen 38 subayın ihraç edildiğini açıkladı. Bağdat Rusafa polisi Bağdat'taki bir eczanede 3730 adet uyuşturucu hapele geçirdi. Federal polis Bağdat ve Babil'de çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'daki saldırılarda 2 Filistinli gencin şehit olduğunu açıkladı. Kuvvet ordusu İran'dan atılan füze ve İHA saldırılarının engellendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeniden başlatılan operasyonun uzun sürmeyeceğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hiçbir koşulda İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. İspanya'da on binlerce kişi Madrid hükümetinin göç politikasını protesto etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri altyapı noktalarına yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. استشهاد عنصر من الحشد الشعبي وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة تابعة للحشد الشعبي قوة المهام الخاصة في ناحية ألتونكوبري شمال غربي كركوك. انتشار أمني كثيف لقوات الجيش العراقي داخل ناحية ألتونكوبري بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في الناحية. قائد عمليات كركوك يتفقد الحالة الصحية لمنتسب في الحشد الشعبي قوة المهام الخاصة أصيب جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في ناحية ألتونكوبري. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ووزير النفط باسم محمد خضير العبادي يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد أن الأمطار أنقذت الوضع المائي والاتفاقيات الإطارية مع تركيا ستحسن نسبة الإرواء 80%. وزارة الداخلية تعلن طرد 38 ضابطا ثبت تورطهم بالفساد و 3245 منتسبا هاربا من الخدمة. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن ضبط 3730 حبة مخدرة داخل إحدى الصيدليات في بغداد. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 22 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بأن شابين فلسطينيين استشهدا في هجوم شنه مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون على قريتهما في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف. أمريكا تنفي استهداف المدنيين بعد أنباء إيرانية على غارة على حفل زفاف. عشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في أنحاء إسبانيا احتجاجا على سياسة الحكومة في مدريد بشأن الهجرة. وزارة الدفاع الروسية تعلن شن سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية أوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: طاب أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الإشكاليات القانونية التي تواجه مشاريع تطوير المحافظة ومعالجتها. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بأن تتولى كل محافظة إنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دونم. الزيدي يوجه بمنح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضا استثمارية مخصصة لإنشاء البنى التحتية للمدن الجديدة. الزيدي يوجه وزارة المالية بتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. استشهاد عنصر من الحشد التركماني وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة تابعة للحشد التركماني في ناحية ألتون كبر التركمانية شمال غربي كركوك. محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يعزي باستشهاد أحد عناصر الحشد التركماني، ويؤكد أن القوات الأمنية ستصل إلى كل من تسول له نفسه المساسة بأمن وسلامة كركوك. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يدعو مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش إلى تسليم الملف الأمني في ناحية ألتون كبر إلى الفرقة الثامنة للجيش أو وضع ملف أمني خاص بالناحية. رويترز تعلن أن صادرات النفط العراقية قفزت إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميا في آب المقبل، 1.35 مليونا في تموز. بعثة العراق في جنيف تؤكد أننا نجحنا في الحشد الدولي لتنفيذ عمليات رفع الألغام في المناطق الحدودية. وزارة الداخلية تطرد 38 ضابطا ثبوت تورطهم بالفساد و3245 منتصبا هاربا من الخدمة. جهاز مكافحة الإرهاب يدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي تمثيل الجهاز أو العمل باسمه خارج السياقات الرسمية. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن ضبط 3730 حبة مخدرة داخل إحدى الصيدليات في بغداد. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 22 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كركوك فريكانسımız 90.1.